حديقة والله وقت طويل احنا جالسين هنا ما شاء الله حديقة حديقة طيبة من اول حديقة زي الشارع وخربان زي كذا تعالي

كذا من الحديقة. بعدين ما شاء الله صارت حديقة الحلو، صارت ما شاء الله تبارك الله حديقة مرة مرة مرة مرة كويسة. احنا الحمد لله عيالنا صغيرين، هذه بنات صغيرين جاء من هنا دحين يكبروهم دحين تطوعين كلهم ما شاء الله. احنا بخير، واحنا دحين عمتنا زكية كمان ما شاء الله، لملم بنات وكلنا هي سويت خير ان شاء الله.